جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

وعلى كتر البرد نار ما بتشعل فيها. لوين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديك والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا.

تريبولي اف ام صباح الخير

الاثنين الخامس عشر من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال. على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من أسابيع برنامجنا، حلقة فيها الكثير من العناوين التي سنتطرق إليها والمواضيع التي سنبحث في تفاصيلها، هذا بالإضافة إلى الفقرات الثابتة المتواجدة دائما معنا في القسم الأول من برنامجنا. دائما ما تكون التطورات متسارعة، ودائما ما يكون هناك غزارة في العناوين والمواضيع التي يهتم بها الإعلام والرأي العام، نحاول اليوم أن ننتقي أبرز تلك العناوين التي لها انعكاسات مباشرة سواء على البلاد أو العباد. صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يلي هالأسبوع بدأ تتخطى معدلات الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس التنين قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالمناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا لاثنين وثلاثين درجة أو لثلاثين درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 13 ولغاية 24 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 18 ولغاية 31 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 15-30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60-80%.

إذن بداية الأسبوع مع طقس ربيعي مستقر، ارتفاع مستمر وتدريجي بدرجات الحرارة. رح بيكون اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 30 ساحلا، مع الأيام لنهاية الأسبوع ستتخطى هذه الأرقام.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 15 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يشمل وقف الحرب في لبنان والتوقيع في جنيف يوم الجمعة. نتنياهو أبلغ ترامب إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق ولن تنسحب من لبنان. ترقب لدخول وقف النار حيز التنفيذ بعد الاتفاق الأمريكي، ترامب يعلن الاتفاق لا أصابع مرفوعة. سوريا ترفض الانخراط في لبنان، كيف يرسم أحمد الشرع حدود التقارب مع واشنطن؟ اتفاق إسلام أباد، إذا شمل وقف النار في لبنان كيف سيكون تحرك السفير الأمريكي ميشيل عيسى لإزالة ألغام الثنائي؟ وزير الاقتصاد عامر البساط يتحدث للنهار عن هيكلية لقطاع التأمين، إحياء المجلس الوطني يفتح ورشة الإصلاح. الخارجية الإيرانية، إعلان وقف النار فوري ودائم للحرب ابتداء من الليلة يشمل لبنان. البطريرك الراعي، أن أستئم لغة الحرب ونصلي لنجاح المفاوضات. ملك الكابتاغون محمد وإلى الحرية، واشنطن تتهمه بتمويل حزب الله. نواب بيروت يبحثون مع وزير الداخلية أحمد الحجار ملفات الإيواء والنفايات والشواغر البلدية. رسالتان لبنانيتان إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، استهداف الجيش يقوض الجهود الدبلوماسية. إيران استثمرت تحت الأرض في الجنوب، ماذا أفادت الأهالي بالأنفاق؟ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدعو لإحياء عاشوراء وفق ضوابط أمنية ويطلب تجنب المسيرات. حزب الله يطالب بتطهير الطائف عبر إعلامه، فهل يفرض الأمر بقوة السلاح غير الشرعي؟

هذا لبنان، صيف يتحدى الحرب وسياحة عابرة للطوائف والمناطق ورهان الحزب على تغيير الحكومة ساقط. احتجاجات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي وتتهمهما بالخيانة. فتح مضيق هرمز مباشرة وأخذ الغبار النووي. ترامب عن الاتفاق مع إيران، التوقيع يوم الجمعة. الرئيس الإيراني مستاء من اتهام شخصيات رسمية بالخيانة. هل يتحول دفن خامنئي استعراض قوة أم يخذل الشارع مجتبى؟

الرئيس الإيراني مستاء من اتهام شخصيات رسمية بالخيانة. حانت ساعة الصفر، تهديدات إيران بالرد على إسرائيل بعد ضربة الضاحية تبلغ ذروتها رغم الاتفاق.

وفي النهار كتب فارس خشان لبنان بين أورنيم الصغرى وأورنيم الكبرى، وكتب إبراهيم بيرم ما هي رؤية الحزب لمرحلة ما بعد الاتفاق الرسمي مع إسرائيل. إلى عناوين جريدة الأخبار.

إيران تفرض وقف النار بالقوة والسلطة في كوما. ترامب غاضب من نتنياهو بعد ضرب الضاحية. الاتفاق مع إيران لا يزال قائما. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي: تم التركيز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في لبنان. الرئيس نواف سلام: نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد وعلى الحزب أن يفي بالتزاماته. السفارة الإيرانية ترد على الوزير يوسف رجي: شعبنا يدافع عن النظام، كن واقعيا. اعتداء إسرائيلي على الضاحية يسفر عن مقتل مواطن وجرح آخرين. لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن مرة جديدة. هل يلغي مجلس الوزراء الامتحانات الرسمية غدا؟ توتر في عين الحلوي بعد محاولة اغتيال ضابطين من الأمن الوطني الفلسطيني. احتجاجات عمالية في دمشق، تآكل الأجور يضني الصناعيين. مضيق هرمز والعالم، هل نقترب من لحظة ما بعد أمريكا؟ الحراك السياسي يستعيد زخمه، ظروف التسوية السودانية لا زالت غير ناضجة. بين إسلام أباد وطهران بشأن موعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. مقر خاتم الأنبياء: دفاعاتنا الجوية محلية الصنع ولسنا بحاجة لتحديثها وإنتاجها. كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية أمر محسوم ولا رجعة فيه. الصحافة الإسرائيلية: إسرائيل تدفع ثمن شراكتها مع ترامب، وزعير الأسد تحول إلى أنين. باس جيكيان: التفاوض لا يعني التغاضي عن المبادئ وملتزمون بتوجيهات القائد. طهران تدين العدوان على الضاحية وتحمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية التصعيد. احتجاجات في جنيف ضد قمة السبع. بوتين لترامب: إذا أراد زيلينسكي مقابلتي فليأتي إلى موسكو. وفي الأخبار، كتب محمد شقير في دعوة الشيعة إلى الدولة. إلى عناوين نداء الوطن. التفاهم الإيراني الأمريكي لا صفقة على حساب الدولة اللبنانية. واشنطن ترسم خارطة الطريق والضغوط تفك عقدة الجنوب. لبنان في مسار واشنطن التفاوضي لا في مذكرة إسلام أباد. مسؤول أمريكي رفيع لنداء الوطن: نجاح الاتفاق المتعلق بلبنان يعتمد على توقف الحزب وإيران عن الأعمال العدائية. روابط التعليم الرسمي تدعو لاتخاذ الموقف المسؤول من الامتحانات الرسمية.
90 لبنان أمام خيار الدولة أو الميليشيا. لن نتخلى أبدا عن الحزب. عراقجي، لبنان حاضر في أي تفاهم مع واشنطن. نواف سلام متوجها لحزب الله، غلبوا مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وزير الخارجية يوسف رجي، الحزب مهزوم عسكريا لكنه يحكم قبضته على الدولة العميقة. وزارة التربية ترد على بيان التفتيش التربوي، رأيكم غير ملزم. الأمن يحذر من مخالفة قواعد السلامة المرورية التي ترافق احتفالات نهاية العام الدراسي. الوزير شحادي من جامعة القديس جورجوس، لبنان أمام فرصة مفصلية للدخول إلى الاقتصاد الرقمي. مجلس الأمن أمام ثلاث خيارات بشأن ولاية اليونيفيل في لبنان.

الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي أي نية لدخول الجيش إلى لبنان، وترسيم الحدود ليس أولوية الآن. ترامب يرفع الحصار البحري عن إيران، شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق. باكستان أعلنت وقفا شاملا لإطلاق النار في الشرق الأوسط ولبنان. باشكيان على جميع التيارات في البلاد الالتزام بقرارات المرشد. يؤكد الاتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. وفي نداء الوطن كتب هشام بونصيف عن العلاقات الدولية وحدود القوة.

أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. اتفاق إيران، ضغوط اللحظات الأخيرة، السكان انتقد تخوين فريق التفاوض، وعز القرار للمرشد. استباق اتفاق وقف النار باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، إسرائيل تتمدد خارج الخط الأصفر جنوب لبنان. هجمات بمسيرات في كوردوفان وترجيح مسؤولية الدعم السريع. اعتراض بريطاني لناقلة تابعة لأسطول الظل الروسي في عملية استمرت 4 ساعات ببحر المانش. أمريكا وإيران تعلنان التوصل إلى اتفاق برعاية باكستانية، وترامب ينهي الحصار البحري. الذهب يعزز مكاسبه ويرتفع بأكثر من 2% بعد التوصل إلى اتفاق السلام. فانس يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران، ولا يستبعد مشاركة ترامب.

إيران تعلن الاتفاق مع الولايات المتحدة يوقف الحرب فورا. العراق، جدل حول تهريب دفاتر الامتحانات العامة إلى خارج البلاد. منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج. الإمارات تنفي بشكل قاطع مزاعم بشأن نقل أموال إلى إيران. تمثيل أكبر للمرأة والشباب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعدل قانون الانتخابات الفلسطينية. أرض الصومال وإسرائيل، مسار تصاعدي للعلاقات يفاقم التوترات في المنطقة. ارتفاع حصيلة قتل الضربات الروسية في أوكرانيا إلى 9 أشخاص. دول أوروبية مستعدة لرفع العقوبات عن إيران، وقمة 7 تتناول فتح مضيق هرمز. مجلس التعاون الخليجي يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر. الدولار يسجل أدنى مستوى في 10 أيام بعد توصل أمريكا وإيران لاتفاق سلام.

الذكاء الاصطناعي يكشف مبكرا عن هجمات الاحتيال الإلكتروني. في سن 91 امرأة فنزويلية تحول تقاليد النسج القديمة إلى فن معاصر.

وفي الشرق الأوسط كتب عبد الرحمن الراشد عن أخطر بند في الاتفاق بين أمريكا وطهران. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يشيد زوار عاصمة أوروبية من سياسيين ورجال أعمال بأداء سفيرات لبنان في هذه الدولة وبالاتصالات التي تقوم بها مع كبار المسؤولين، فضلا عن الجهود التي تبذلها لتقوية المصالح اللبنانية وتعزيز دور المغتربين. عندنا كذا سفيرة بأوروبا، الله أعلم عن أي دولة مقصودة، يمكن إيطاليا، بس بجميع الأحوال هذا دور السفير، يعني السفيرة أو السفيرة هذا دورنا الطبيعي أنه يكونوا خير ممثلين لبلادهم وتعزيز دور المغتربين وتقوية المصالح اللبنانية وبناء شبكة علاقات بتخدم المصلحة الوطنية. لاحظ باعة أعلام الدول المشاركة في المونديال عدم الطلب بكثرة على شراء العلمين الإيراني والأمريكي، زائد أن أنصار منتخب إيران لا يرفعون علمها على سياراتهم لأسباب أمنية والخشية من المسيرات الإسرائيلية. بطبيعة الأحوال يعني ما في مشجعين بالفوتبول لهذه الدولتين، معروف الانقسام الأكثر بين ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وغيرها من الدول، إسبانيا اللي بيكون لهم كتير من المشجعين، إنما خشيت المشجعين

المشجعين الإيرانيين من رفع الأعلام محقة كمان مع المسيرات ما عم تعود. بقول لك حياتي بالأول بلا فوتبول بلا بطيخ. حول أحد رجال الدين الخلاف مع القوى الأمنية حول إزالة 40 مخالفة على طريق صيد القديمة وخلدي وتصديه لهم سعيا إلى عدم إزالة مخالفة تخص إلى قضية دفاع عن أعراض النساء. هيدي قصة طويل، قصة فيديو انتشر لواحد ادعى انه رجال دين، اخر شيء طلع انه ما رجل دين كمان، يعني حط العمامة وقعد يدافع عن ازالة المخالفات وقال له ان انتو دولة اسرائيلية وكذا، اخر شيء القوى الامنية القت القبض عليه وطلع منتحل صفة رجل دين، مزور يعني عمامة مزورة لحتى يدافع عن المخالفات اللي عملها، عملة قضية رأي عام واعتداء على الطائفة وانتو عم تدقوا بأعراض النساء، بس كمال يبقي المخالفة. كل هالحجج ما جابت نتيجة، المخالفات أزيلت وهو حاليا عم يرتع بالسجن. إلى أسرار جريدة الجمهورية. بدأت لجان حكومية بدراسة تحويل مرفق حيوي للبنان بعلاقاته بالخارج إلى شراكة مع القطاع الخاص، أسوة بمنافس جديد لهذا المرفق جرى افتتاحه منذ أيام. الحديث أكيد المقصود هو عن مطار الليعات يلي كان عم يتم افتتاحه بالشراكة مع القطاع الخاص ومحاولة تحويل مطار بيروت مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى نفس الإطار ما يكون تابع لشركة واحدة. بعيد بدها كثير من القوانين والتعديلات، بس اللجان الحكومية قادرة على تنفيذها إذا حابة تطور موضوع المطارات بلبنان. تساءلت أوساط معنية عن مغزى إطلاق أحد أكبر المتهمين بتصنيع وتهريب الكابتاجون بعد ساعات من إعلان القرار السعودي بإعادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية. ما بعتقد في ترابط بين الأمرين، حسن دقه خلصت محكوميته، يعني أكبر تاجر مخدرات وأكبر مصنع ومهرب للكابتاجون كانوا حاكمينه بس 7 سنين لا أكثر ولا أقل، فخلصت محكوميته وطلع وعملوا له احتفالية طويلة عريضة وهلا بيكونوا رجعوا للشغل بشكل طبيعي. يعني حريص مرجع كبير على التوضيح لمحدثه الدبلوماسي العربي بأن إعادة اللحمة بين بعبدة وعين التيني وتعزيز التعاون بين الرؤساء الثلاثة لا يجب أن يعني أو أن يفهم عودة الترويكا الرئاسية. مفيد هذا التوضيح لأن كلمة الترويكا الرئاسية بتعمل صدمة ونأزة لدى الكثير من اللبنانيين لحتى ما يتذكروا الأيام السابقة، فقال لك إيه نعم نحن متعاونين كرؤساء ثلاثة في حكم البلاد وفي إدارتها، إنما ليس هناك من عودة إلى موضوع الترويكا. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. أفادت المعلومات أن منطقة الغبيري حيث استهدفت إسرائيل أمس شقة ب4 صواريخ موجهة تعد منطقة مأهولة نسبيا بالسكان ولم يغادرها سوى عدد محدود من الأهالي، وقد لوحظ عقب الاستهداف تجمع كبير من المواطنين في المكان.

مع التمني بالسلامة للجميع. الضربة الأخيرة اللي كانت بالأمس واللي بعتقد راح ضحيتها 3 أشخاص وعدد من الجرحى وتسببت بصدمة لدى السيارات المارة كان لها بداية مثل يوم الأحد الماضي بمسيرات دون معنى تم الرد عليها بهالطريقة. والأهالي دايما يلي عم يدفعوا ثمن المغامرات الانتحارية.

كان يفترض أن يتم الإفراج عن عدد من المحكومين السوريين قبل عيد الأضحى بالتوازي مع إقرار قانون العفو العام، إلا أن تعثر إقرار القانون أجل العملية التي ستتم في الأيام المقبلة، بحيث يفرج عن 140 محكوما من الجنسية السورية ويسلموا إلى بلادهم. هذا استكمالاً للاتفاق اللي صار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية بموضوع المعتقلين السوريين في لبنان. فقال لك الدفعة الثانية ستخرج قريباً، واللي كان مفترض تطلع قبل العيد، واللي عدده 140 محكوم، وعبال اللبنانيين

كان لافتا موقف البطريرك الراعي الذي دعا وزيرات التربية إلى التمسك بالثوابت المؤسساتية التي يحددها القانون وعدم إنشاء إدارات موازية تعرقل العمل، كما شدد على ضرورة التعاون والتكامل مع المدير العام في إشارة واضحة إلى الخلافات القائمة داخل الوزارة. يعني التدخل بعمل الإدارات، حكوا بالأمور العامة أنتوا كرجال دين، ليه عم تحكوا بهالتفاصيل غير فقط لأنه المنصب للمدير التربية يعني ماروني لازم ندفع عنه حتى لو كان ثابت عليه السرقة والفساد. المقصود انه ليش ما عم تاخذوا معه على الاجتماعات ولماذا مو بعد عن الاجتماعات اللي خاصه بالشهادات؟ معلش يعني يكفي انه لغايه الان بعد ما حبسوا. هاي المشكله الاكبر اللي بتذكركم فيه دائما مع كل الذين يقودون المؤسسات الدينيه، انهم يدافعون عن ابناء طائفتهم سواء كانوا ظالمين او مظلومين حتى لو كانوا فاسدين. إلى أسرار نداء الوطن. رفع جهاز أمني تقريرا إلى المراجع المختصة تضمن ممارسات السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني الذي لم تقبل أوراق اعتماده، وأوصى التقرير بالإبقاء على الإجراء المتخذ بحقه بسبب أدائه البعيد كل البعد عن السلوك الدبلوماسي. أوصى بإبقائه على وضعه هيك يعني لا سفير ولا مطرود، لا لازم يتم طرده من البلاد، خاصة من بعد الاستفزازات اللي عم يعملها وظهوره بنهاية الأسبوع وحوله الكثير من المسلحين بتظاهرة كانت دعما لملال إيران. يتوقع أن يتسبب كتاب يصدر عن المعاون السياسي للرئيس بري بإشكالية مع الحزب، خصوصا أنه يكشف محاضر عن مفاوضات وقف النار من شأنها أن تحرج الحزب لجهة الطروحات التي قدمها. الله يدب البلا ويبعد المصلحين. في كتاب جديد بده يطلع عن طبعا بطولات معلمه لعلي حسن خليل دولة الاستيز، فيمكن قال لك هيدي المباحثات اللي بده يتم الكشف عنها بتحكي بعض التفاصيل قبل الوصول الى وقف لاطلاق النار ب2024. عن كمية الانبطاح والتنازلات اللي كانت مقدمة واللي بعدين بيتهموا فيها الدولة اللبنانية.

تؤكد مصادر متابعة أن التصريحات التي يدليها الرؤساء لصحف غربية مقصودة من حيث التوقيت والهدف، منها محاكاة المجتمع الغربي وإطلاعه على خيارات الدولة اللبنانية الرافضة بشكل قاطع للسلاح غير الشرعي والمصرة على إنهاء حالته كمجموعة خارج الدولة. صحيح، المقابلات اللي بتنعطى دايما للصحف العربية والغربية والمواقف التي تصدر من الرؤساء بتكون رسائل إلى الخارج، سواء إلى الإدارات أو إلى الشعوب، لتظهير موقف الدولة بعكس شعوذة الدويلة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تعتقد مصادر سياسية في إيران أن طهران معنية بالجمع بين مسارين متوازيين، التفاهم مع الولايات المتحدة من جهة والحفاظ على معادلات الردع في مواجهة إسرائيل من جهة أخرى. فالخطاب الإيراني الرسمي لا يوحي بوجود تناقض بين التفاوض والرد، بل يقدم الأمرين كجزء من استراتيجية واحدة تقوم على التفاوض من موقع القوة لا من موقع الحاجة. لذلك حرصت طهران على إبقاء قنوات التفاهم مفتوحة مع واشنطن، لكنها في الوقت نفسه أرسلت إشارات واضحة بأنها لن تقبل بتحويل التفاوض إلى غطاء لاستفراد إسرائيل بلبنان أو غزة أو إيران نفسها. يخرب بيتكن على كمية الكذب، يخرب بيتكن على كمية الدجل، لك وين ورد كلمة غزة وفلسطين بكل وراء الاتفاق اللي رايحة جاية إلى أشهر؟ ولا كلمة لا لفلسطين ولا غزة. هلا كرمال ما يستفردوا بلبنان، ما استفردوا بلبنان وخلصوا، واستفردوا بغزة وخلصوا، وانتوا كنتوا قاعدين عم تتفرجوا. بعدين غطوا على خلافاتكم الفاضحة اللي صارت موجودة بالمظاهرات بالطرقات، والتي سنتحدث عنها بالقسم الثاني قبل ما تجوا تتبجحوا بالدفاع عنا. دافعوا عن أنفسكم. هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتم عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة. وأخيرا بداية متفائلة لأسبوع جديد، وأخيرا تم الإعلان بشكل رسمي عن الوصول إلى وقف لإطلاق النار بمنطقة الشرق الأوسط ومن المفترض أن يشمل لبنان. هيدي العبارة تحديدا المؤلفة من كلمتين يشمل لبنان تفسيرها شطح كتير قد ما بتكون تفسيرها صار منتشر ما بين التحليل والمقالات والمغزى أنه كيف يشمل لبنان، هل سيكون هناك انسحاب يا أما حتى لو صار وقف إطلاق النار على الساحة المحلية رح تبقى على القوات الإسرائيلية متواجدة محتلة المناطق اللبنانية. مشهد مربك أو تفسير مربك على الساحة المحلية، إنما المهم وأخيرا نبدأ هذا الأسبوع بشيء جديد، نبدأ الأسبوع بالوصول عن جد لوقف لانر. كم مرة صار من حكى فيه دائل المباحثات والمفاوضات، ورقة رايحة ورقة جاية وبند من هون وبند من هونيك، وطبعا معظم هذا التفاوض بالأشهر الأخيرة خاضوه الشياطين على دماء اللبنانيين. منصعد هون بند معصلج من هونيك بنيجي منفكه هون، فلذلك فينا نقول انه بداية اسبوع نتمناها ان تكون جيدة وجدية بالوصول الى وقف اطلاق النار والتوقيع عليه بشكل رسمي بالتاسع عشر من هذا الشهر. هلأ شو تفسيره بالنسبة للبنان؟ التسرع بالعودة، نعم شوف هلأ عودة الأهالي للبلدات الجنوبية اللي قادرين يفوتوا عليها لأنه العدو مش رح يخلون يفوتوا على المناطق اللي مسحها أساسا واللي هو محتلة واللي عددها كبير. ففي هلأ الفيديوهات الجاية عم تقول أن المسيرات عم تستهدف العائدين وليس هناك من دعوة رسمية من قبل الفنائي أو حتى من قبل الدولة لعودة الأهالي، فعم ترجون التاريوس بالعودة لحتى ما نفقد مزيد من الأرواح.

أكيد رح نحاول نحكي أكثر بالفقرة الجاية عن بنود هذا الاتفاق وعن الانقسام بالرأي الموجود داخل الجمهورية الملالي الأريبية حول الاتفاق واللي تم ترجمته بعدة خطوات، منها الحركش اللي صارت عنا بالأمس والتي كادت أن تطيح بالاتفاق كله على بعضه. وأهم شيء يعني إذا إن شاء الله يعني طلع الاتفاق جدي وفعلا صار هناك من وقف لإطلاق النار والانتقال إلى مراحل السلام، أهم شيء نستخلص العبر من كل ما حدث وندرك تماما الحقائق بعيدا عن الشعارات الفاضية اللي كانت مرفوعة كل الوقت، والحقيقة المفلى والأولى أن كل هذه الدكاكين التي فتحت باسم المقاومة في الدول العربية لم تكن سوى حبل النجاة لنظام قمعي. أكيد المواقف الإسرائيلية واضحة تماما بأنه هذا الاتفاق لا يشمل الانسحاب من لبنان ونحن رح نبقى بمهمتنا، بس هذا كله برضو بدل بعنوين بالإعلام. بالنهاية كان في اتصال مطول بالأمس بين الإرهابي نتنياهو وترامبو وتنشوف على شو رسيت الأمور. هذه الأمور بتبين من خلال الوقائع اليومية. أكيد نحن بنتمنى أن يكون هناك انعكاس لهذا الاتفاق على لبنان، مثل ما الناس بتتمنى أن يكون هناك انعكاس على الحالة الاقتصادية وفتح مضيق هرمز وعودة الأسعار إلى طبيعتها. كمان بنتمنى أن يكون هناك مراعاة للوضع اللبناني وأن يكون هناك حق وقف لإطلاق النار، مش مثل كل الإعلانات السابقة يلي استمر فيها القتل والضرب والدمار والاحتلال. هلأ بعيدا عن المعركة التي ستستمر بين مين اللي وصل لوقف إطلاق النار والدولة اللبنانية ستتابع المفاوضات، وكلام الدولة اللبنانية واضح يعني ما بدو اثنين يحكوا فيه قد ما عم يحاولوا ينتزعوا منا ورقة التفاوض ويردوها كورقة إيرانية أو كصحن على قائمة الطعام التي يتفاوضون على التهامها. موقف الدولة اللبنانية ثابت وواضح وعم يكرروا كل يوم رئيسي الجمهورية والحكومة، وحتى اخر موقف للرئيس اسا من بعد ما قابلته مع CNN اسا كان اقسى، قال لك نحن حاليا اما دولة او ميليشيات، يعني على اللبنانيين ان يختاروا بواقعية اما العيش بمنطق الدولة واما العيش بمنطق الدويلات والعصابات والميليشيات. بينما رئيس الحكومة كان بإطلالته الأخيرة عبر وكالة رويتر عم بيفند بكل بساطة كل المواقف الميليشاوية بوجه الدولة ويأكد أنه هي لا تأتي لا لمصلحة لبنان ولا اللبنانيين ولا بيئة الثنائي، بالعكس تماما كانت حاطتهم أشجار وأحجار للتفاوض. فهيدي المعركة ستبقى قائمة، من سيتابع بموضوع المفاوضات؟ هل هو مسار إسلام أباد الذي أتى بوقف إطلاق النار إن كان هناك من اتفاق وقف إطلاق النار جدي، يا أما موقف الدولة اللي بعده ثابت واللي عم يدعي الجميع ليرتصفوا خلفه لحتى يكون موقف قوي خلال التفاوض؟ يبدأ الأسبوع مع عنوان كبير تتفرع منه عشرات العناوين، عشرات العناوين عن القضايا الاقتصادية التي ستأتي بعد الاتفاق، عن التوقيع على هذا الاتفاق، عن الثمن المدفوع، عن البنود اللي بتكون خفية. أي اتفاق بيصير البنود التي بيتم الإعلان عنها بيكون في عشرات البنود الأخرى المخفية بالاتفاقات يلي بتوزع الصلاحية والمسؤولية والهيمن على الدول. أنت بتاخد الدولة، أنا بأخد الدولة، أنت هون نفوذك بيزيد، أنا هون نفوذي بيزيد، فكل هالأمور بتبقى من البنود السرية التي لا تحكى بالعلن. إنما الأيام والأفعال هي التي تكشف كل هذه الخبايا. رح نحاول بحلقتنا لليوم بالقسم الثاني الاطلاع على كثير من هذه الخبايا والعناوين والأسرار، وأهم شيء اللي بيهم بلدنا نحن، بيهمنا لبنان أولاً.

وبعد الشوق بعيونك الصلاة، ومهما الحلا يتألم بيبقى حلا يابا. وأرض الذهب لو قد ما تخسر ذهب

الاتفاق مع الجمهورية الإيرانية أصبح الآن مكتملا. تهانينا للجميع. أصرح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. سفن العالم، هيا شغلوا محركاتكم فليتدفق النفط. بهالتغريدة أعلن بشكل رسمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الاتفاق صار قيد التنفيذ. أعلن رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، بعكس ما كان عم الطالب سلطات الملالي الإيرانية. وبهالتغريدة حكي الحقيقة يلي بتهمه من كل هذه الحرب اللي هي الجملة الأخيرة: فليتدفق النفط. نحن كل اللي بيهمنا الاقتصاد، الفلوس، الدولارات، النفط، الثروات الغازية والنفطية يلي موجودة بالمنطقة. كل الحروب اللي كانت قائمة ليست فقط بشعارات دينية وسياسية وتجارة قد ما بدك فيها، السبب الرئيسي دايما المال. المال، ابحث عن الدولارات. طبعا هذا الإعلان أكد بشكل رسمي الوصول إلى اتفاق سيتم توقيعه يوم الخميس القادم، من بعد ما تم الإعلان عنه عشرات المرات، وآخر ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يلي أعلن التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقوا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. مئات البيانات التي تخرج عن الدول، عن الأمم المتحدة، عن كثير من الحكومات ترحب بهذا الاتفاق المنتظر لعودة الحركة التجارية وفتح المسارات والممرات المائية والبحرية. إنما كيف تم الوصول إلى هنا وكيف تم الأخذ الأمور بجدية، خاصة أن هناك فريقين يعارضون الوصول إلى أي نوع من أنواع السلام. الفريق الأول طبعا هو الكيان الغاصب إسرائيل، واللي حاولت أن تثير كافة التفاصيل والشياطين التي تكمن بها ومحاولة ضرب هذا الاتفاق، وآخر المحاولة اللي صارت بالأمس بالغبيري بالضرب اللي صارت على الضاحية. أما الفريق الآخر فهو الحرس الثوري الإيراني، اللي كان واضح تماما أنه غير موافق على ما تتخذه السلطات السياسية بالبلد من قرارات، والأمر تم ترجمته بعدة أمور منها: يوم الجمعة والسبت لما تم الإعلان عن بنود هذا الاتفاق، واللي طبعا رح نحاول نحكي عنه بالفقرة الجاية، مباشرة شفنا مظاهرات، أي مظاهرات حقيقية، لا مظاهرات تمثيلية، بالأراضي الإيرانية نازلة عم تهاجم رئيس الجمهورية باسوكيان ووزير الخارجية عراقجي، وتتهمهم بالخيانة العظمى وتدعو إلى إعدامهم. طبعا هذه التظاهرات مش نازلة تلقائيا بدون ما يكون حدا دفشة، طالما لقيت بإيران مظاهرات لا يطلق عليها الرصاص ولا يتم الاعتداء عليها، فطبعا بيكون الحرس الثوري الرافض لقرار الجناح السياسي باستمرار التفاوض أو التنازلات التي تم تقديمها، واللي هي تنازلات كبيرة طوبزة بكل معنى الكلمة. هذه الترجمة الأولى. الترجمة الثانية كانت من لما تم الإعلان عن الاتفاق مباشرة بدأت بعض وسائل الإعلام يلي طبعا بشغلها الحرس الثوري تهاجم الاتفاق واللي وقعوا عليه، اللي وافقوا عليه من الجانب الإيراني، وتحكي عن كثير من البنود اللي موجودة بالاتفاق لحتى تفرج الناس أنه نحن انتصرنا ونحن أجبرنا أمريكا على الاتفاق. فما كان من الرئيس الأمريكي يوم السبت إلا أنه غرد بشكل مباشر، هو هذا فضيحة بحد ذاته، قال له لعراقجي، قال له شوف يا ولد، شوفوا انتوا اذا ما بتطلعوا بتعتذروا على هذه التصريحات يلي فيها بنود دحشتوها بالاتفاق لحتى تبينوا انهم منتصرين، الاتفاق نحن تخلينا عنه ونعود بكلامنا. ما في اقل من ساعتين كان عراقجي طلع غرد وهاجم وسائل الاعلام اللي عم تهاجم الاتفاق او اللي عم تدعي بنود اضافيه فيه، وقال له انطروا البيان الرسمي على شو مستعجلين، واعاد ترامب تغريده عراقجي وقال له خلص وصلني الاعتذار. وهيدي بتعطيك دليل مين المستعجل لحتى يمضي الاتفاق. هيدي وقائع، انا مش عم تفلسف ولا عم اخترع احداث من عندي، اي وقائع كلها بعدها مرصوده موجوده ومحفوظه، يعني التغريدات هيدي بتعطيك فكرة مين المندفع بده اتفاق، مين اللي عمول كرمال الله يا ربي السترة.
يلي مستعد انه يهاجم وسائل اعلام بلده ويطلع يعتذر من الرئيس الامريكي للوصول الى اتفاق. دخيلكن ارفعوا الحصار، متنا جوعا، وبنفس الوقت ما عاد في مكان نخزن فيه براميل النفط اللي عم نكبها بالبحر. فهودي الحادثتين أعلنوا أن هناك صراع أجنحة موجود داخل سلطة الملالي الإرهابية، لا كل واحد يحاول يفرض رأيه، بالإضافة إلى حديث رئيس الجمهورية الإيراني أنه لا يجوز مهاجمة المفاوضين ونحن نقف خلف قرار المرشد ويجب جميعا أن نسير بهديه والاقتداء به. كل الكلام لمحاولة يقول للحرس الثوري، وكلنا بدنا نسمع كلام المرشد، نحن منع مفاوض من رأسنا. الترجمة الثالثة لهالرفض يلي كان من الحرس الثوري ومن إسرائيل كانت بالغارات اللي صارت مبارح، نفس سيناريو الأحد الماضي اللي قبله، يعني مش مبارح. بعض المسيرات العشوائية التي تطلق من الأراضي اللبنانية على شمال فلسطين المحتلة يتم الرد عليها بغارة على الضاحية كادت أن تنسف الاتفاق كله على بعضه. طبعا هالصواريخ او هالمسيرات لم تتحرك الا باوامر الحرس الثوري اللي هو عم يدير كل الميليشيات بشكل مباشر، وضباطه متغلغلين بلبنان باسماء وباسبورات مزورة بفضل بعض ضباط الامن العام. ومن لما صارت الغارة طبعا نرجع للف سيناريو الاحد الماضي، ويلا ويلا يا ايران ردي، وبلشوا يطلعوا يتحدوا الاسرائيلي، يلا ناطرين، ما قلتوا اذا ضربنا الضاحي بكون تضربونا، يلا فرجونا صواريخ تبعيدكم. طبعا ايران ما ردت لانه تدخل الرئيس الامريكي قال لهم خلص مش الحال لفوا، وحكي رجع مع نتنياهو وضبضب الامور بدون رد، وهذا وعد جديد بيتم التخلي عنه. ما قال لكم كل ما ضربوا الضاحي من رد على ضرب اسرائيل ضربوه شيء؟ بس لا تعرفوا انهم كذابين. الاتفاق أهم، الأموال أهم، الإفراج عن بعض الأموال طبعا هذا الإفراج مشروط لأنه الاتفاق هالمرة عنوانه مختلف عن العناوين السابقة. إذا نحن الاتفاقات اللي كنا عم نسمع منها بالمفاوضات يلي صارت سواء بالأراضي اللبنانية أو الفلسطينية على خطوة مقابل خطوة، هالمرة الاتفاق بعنوان الأداء مقابل التنفيذ، يعني تفضلوا افتحوا المضيق بدون اي رسوم عبور ونحن بنشوف بقى كيف مساركم. اذا التزمتوا بالاتفاق نفرج عن قليل من الاموال، نترككم تتنفسوا، واذا ما التزمتوا بالاتفاق نعتبر انه الاموال بتدلها مجمده.

هي أبرز البنود التي وافقت عليها إيران وقدمت بها التنازلات، وهذه الأمور موجودة بشكل رسمي، يعني مش أنه كمان برضو مش استنتاجات. 5 التزامات أساسية بتشمل تدمير وإزالة المواد النووية، تفكيك برنامج النووي، عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة، إضافة لفتح مضيق هرمز بشكل مجاني، وأهم بند، وقف تمويل الجماعات التي تصنفها واشنطن على أنها إرهابية، المجموعات المسلحة، ما يسمى عنا دكاكين المقاومة. هلا طبعا رح تطلع التصريحات الإيرانية وتنفي وتقولك أبدا، أعوذ بالله، لبنان قلب إيران، أنتم جزء من روحنا، لن نتخلى عنكم. ستسمعوا كل هذه العبارات وكل هذه الشعارات، بس أنتم بتعرفوا أن التنازلات تمت، ولولا هذه الطوبزة لم يكن ليوقع الاتفاق.

نقطة مهمة طبعا لازم كلها نعرفها لأنه لحتى نواكب، ما بنهين احنا بلادنا عم تتأثر. شايف لما بلادنا عم تتأثر والله آخر هم الاتفاق الأمريكي والإيراني والأوروبي وآخر هم كلها المفاوضات والمباحثات. المشكل أنه دلوا عم يتفاوضوا لآخر لحظة على دمنا. هيدي الغارة اللي صارت بالغبيري، تحريك هالمسيرات اللي ما قالوا أي معنى، الغارة اللي صارت الأسبوع الماضي، ما هو ده على دم مين عم تصير التفاوض؟ صندوق بريد، نحن عم نحاول نقاتل والدولة اللبنانية لحتى نجنب هذه البلاد أن تكون صندوق بريد مفخخ بالرسائل الإرهابية، بينما هم مسرورين جدا بالتفاوض على دم بيئتهم وأبنائهم وتشريد شعبهم. فشو بنقدر نعمله؟ لذلك نحن مهتمين، أي نعم نحن شغلتنا أنه نتابع كل هذا الشأن وكل هذه التفاصيل لحتى يكون عندنا خلفية عن كل الاتفاقات اللي عم تصير، بس الأبرز للمتابعة اللي بهمنا هو أنه لبنان عم يتأثر بكل هذه المعارك وكل هذه الحروب، ودائما عندنا ناس انتحاريين بيعين البلد لحتى ينفذوا أجندة خارجية ومستعدين دايما يرتكبوا حماقات الإسناد واحدة تلو الأخرى وآخر همهم الناس والبلد والشعب والاقتصاد. فالنقطة الأخيرة اللي لابد من التركيز عليها أنه خلال هالفترة هيدي الهدنة هو اسمه اتفاق إطار، يعني لغاية الآن ما اسمه الاتفاق النووي مثل اللي تم توقيعه بال2015 وجرت الموافقة عليه من الدول 5+1، اتفاق إطار. في ناس لغاية الآن بتشك أنه هيدا الاتفاق فقط لتمرير بطولة كأس العالم نظرا لعوائدها المالية ولا أنه هي المنصة الأكثر اهتماما حاليا. ليه؟ لأنه حاطي لك أنه هلأ هيدي هدنة لمدة 60 يوم، خلال هدنة بتنبقى البحث بكل التفاصيل وبتعرفوا كم تبلغ أو كم تكمن الشياطين في كل تلك التفاصيل من القضايا المعقدة، سواء الملف النووي، سواء الغبار النووي اللي بدهم يسحبوه الأمريكان خارج إيران، سواء الأفرع، سواء الصواريخ الفلسطينية، سواء التدخلات الإسرائيلية الرافضة للاتفاق، واللي طبعا رح بيحاول الشيطان الأكبر أنه قد ما فيه يعمل فتن ويحاول أنه يضرب اتفاق بالعديد من الدول، واخرة البيانات اللي عم تطلع عن انه نحن مستمرين بالوضع بلبنان ما خصنا بالاتفاق اللي صار. فهالهدنة خلال 60 يوم بيتم البحث بكل تلك الملفات، وكل ملف بده من وراء كثير وكثير من الكلام وكثير وكثير من التواقيع. صورة عامة عن ما وصلنا إليه، المفارقة يلي بيقدر الواحد أنه ينطلق فيها بالأسبوع أنه أخيرا تم الإعلان بشكل رسمي عن الوصول إلى هذه الهدنة لمدة 60 يوم أو اتفاق الإطار والتهيئة لاتفاق سلام بالشرق الأوسط بالمنطقة. هذا الأمر سينعكس مباشرة على الأسعار، مفترض يعني لأنه أسعار النفط مباشرة تهاود بنحو 4% بالعالم، مش عنا عنا لا عادي جدا، نحن كل شيء بعده ثابت. وبنفس الوقت أسعار الذهب نزلت، فطبيعي أنه يؤثر فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وعودة الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للمسار العادي للبواخر أنه يخفض الأسعار بالعالم كله إلا بلبنان.

نحن بنتأثر وقت الصعود، يعني وقت بترتفع الأسعار بأي بلد بالعالم أو بأي حرب، نحن مباشرة سريعي التأثر دج دج دج على السريع. أما بالانخفاض الأسعار فمعلش القصة بتاخد معنا شوية وقت. وهذا ملف لوحده طبعا رح نبقى نحكي بتفاصيله بالأيام الجاية، الملف الاقتصادي الداخلي وكيف يتأثر صعودا ولا يتأثر هبوطا.

0: أدرك تماما أنه كثير من اللبنانيين تحديدا المتابعين للشأن العام أو المتخوفين من ألا يشمل الاتفاق لبنان، أدرك تماما أنه ما عادوا يصدقوا كل هالبيانات وصاروا بيقولوا أنه يابا هيدي كلها بتدلب الإعلام وبعدين عم نشوف شيء مختلف. نحن علينا أن نراقب، أن نتابع، أن نرى إن كان هناك من مسار جدي يما عودي للمسارات القديمة. كل اللي بنتمناه أنه يتوقف هذه المقتلة ويتوقف شلال الدم الذي تم إهداره وإهراقه من أجل الآخرين وليس من أجل الوطن. طبعا النقطة يلي بدنا نحكي فيها بالفقرة الجاية هو ماذا نستنتج على الأقل حاليا من كل هذه المعارك، ومن كان يكذب على الناس ومن كان يتكلم الصدق.
1: وإليكم موجز الأخبار. المسؤول يتوجه قريبا إلى الحدود لحل القضايا المعلقة. قررت هيئة الانقلاب العليا إحالة 20 مديرا وموظفا من رجال العهد البائد إلى المحاكمة.
2: هيدا ظلم.
1: أنت سكوت. وكذلك بدأت السلطة بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين لعدم توفر الأدلة.
3: انحراف رجعي.
1: ما بخصك. رح تسكتوا ولا بطل كمل النشرة؟ أسكروا هالراديوات وروحوا فتشوا على إذاعة تانية.
3: انحرف الانقلاب عن مفهومه.
4: لا، مفهوم انحرف عنه. صار في اتجاهات امبراطورية بالانقلابية. هيدي أساليب أمبرا انقلابية.
5: وانت اسقط عنزم الامبرا انقلابية. وانت اسقط عنزم الامبرا
2: انقلابية. وانت اسقط عنزم الامبرا انقلابية. رب شوفيني بهالجرهيدي نتيجة السحب.
6: الورقة الربحانة نمرتها 5555.
2: دوه ورقتي ما فيها ولا 5.
6: ولك كشف لي بلا سبق بلا يا نصيب. اشتغل لك شغلة، تعرف حالك مدخولك هالقد، مصروفك هالقد.
2: يا بنتي إذا تحدد المدخول الأمل بيتحدد. مبعود بقدر بحلم إني اشتري طيارة سافر على كان وتسمش بهونولولو وتصبح باليابان.
6: ما لك حق تحلم هالقد، في واقع، في حساب.
2: أنا ظلمت الغامض اللي فوق الحساب.
6: وشو هو الغامض اللي فوق الحساب؟
2: يا بي يا بي، هذا اللي بيعطي وما حدا بيعرف. بيكون الواحد شهريته 500 ليرة وعنده 3 بنايات. منين؟ الغامض عم يبعث له 5 و5.
6: 10.
2: ايه 10. في ناس بدبروها مع الغامض بتعمل 1000. يا بنتي بعدك صغيري صغيري، الغامض بهالبلد عم بيلعب بالغمايضة. تسمحي لي بجريدي. جائزة 100,000 ليرة للي بيلقي القبض على الامبراطور. 100,000 ليرة أنا اللي بدي أكمشو. 100,000 ليرة أنا وطني غيور، أنا مناضل. 100,000 ريلة أنا الجماهير الكادحة. وما زال شويربي، واحد لفوق واحد لتحت، بأمن اللي بهالشيري بسأل مبهالشيري.

0: وما عاد حدا عارف عنه شيء؟
1: فتشوا كتير وما لقيوه.
0: يمكن يرجع.
1: أو لك كبير؟
0: أكيد كبير.
1: أنا مقهورة منه. لما بتذكر شوفه ولد صغير عم يركض على التلي وأنا عم أكبر. شي غريب. هو اللي ضاع بعده طفل عم يلعب هون. أنا اللي بقيت ضاعت. ضاعت من الطفولة.
0: ومن هيك صار عندك خوف وصرتي تهربي من المشاكل.
1: لما بيمشي نهر الحقد بياخد بداربه ناس كتير ما لهم دخل بالموضوع. شادي شو كان يعرف عن سبب القتال؟ تقتلوا ببعضهم، واللي ربح ربح واللي خسر خسر، بس اللي ضاع ضاع.
0: رجال عندهم مصاير بيندفع حقها غالي.
1: وكبرهم بسأل حالي، اللي بيندفع حقه ناس ترى هو أغلى من الناس؟
0: ما بعرف يا هيفا.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

تختصر العبارة اللي وردت بلسان السيدة فيروز ومن كتابة الأخوين رحباني بالسكتش السابق اللي كنا عم نسمعه من شوي، تختصر كثير من الصور والعبارات اللي بيندفع حقه ناس، هل هو أغلى من الناس؟ قالت له خلصت الحرب، اللي ربح ربح واللي خسر خسر واللي ضاع ضاع، وديش ضاعت علينا من فرص وديش ضاعت من أراضي.

أرواح أرواح الأبرياء، وأنه هالناس هيدي عم تقدم كرمال قضية كبيرة، وفي ناس عاقلين بيرفضوا تماما أن نكون مجرد ورقة تفاوض، وأن تكون دمائنا هالقد مستباحة، وأن يكون البلد كله مستباح ويتحول لصندوق بريد. هودي الناس يلي بيفكروا بالمصلحة الوطنية وبمصلحة الناس، كل الناس من كل الطوائف، مش انه عادي يلا طالما مش من طائفتنا مش من منطقتنا بيموتوا ما بتفرق معنا، لا مش هيدا هو التفكير السليم والوطني.

من هنا من هالنقطة تحديدا أتى القرار الوطني يلي عم بيكون بمحاولة فصل المسارات والتمسك بأنه لبنان هو يفاوض عن نفسه. هذا الكلام الذي يكرر والمسار مش بس كلام يعني اللي عم يتنفذ رغم كل الضغوط اللي عم تصير ورغم حفلات وحملات التخوين يلي يقودها جيش من الحشاشين والإعلاميين الأبواق الذين يدورون بفلكه. تحرير القرار الوطني، يعني مثل ما في تحرير الأراضي في تحرير القرار الوطني، أن لا يكون قرار البلاد مرتهن لأي دولة كان. يعني بكلام واضح أنه نحن نرحب بكل مين بيساعدنا على الخروج من هذا المأزق، إنما لا نرهن البلاد لألو. لن تكون البلاد مرتهنة لأحد. هذا المسار لا تحرير القرار الوطني والتمسك بأنه الدولة هي من تتخذ القرارات. في ناس تضحك تلك وين هي الدولة؟ انه انت عم تحكي لي بدوله، ليش نحن عندنا دوله؟ ايه طبعا اذا ما عندنا دوله او الدوله عندنا ضعيفه، هذا مش معناته انه احنا كمان نقعد ندعوس على الدوله ونقعد نهاجم فيها، وما بدنا اياها تنمى ولا بدنا اياها تقوم ولا بدنا انه يكون هناك دوله. مبسوطين بجو الفوضى اعتدنا عليها؟ لا، هذا بيعني انه الحلم اللي بنحلم فيه والمسار اللي بنمشيه فيه نضل ندافع عنه للاخر. خد لك مثل الاتهامات اللي بتدلها تطلع انه هذا موضوع حصر السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم، هذا مطلب اسرائيلي امريكي يتم تنفيذه من قبل سلطة الوصاية والاحتلال كما يسموها. هل الامر هذا حقيقي؟ طبعا مش حقيقي. ابسط شيء بترجع لاتفاق الطائف، اتفاق الطائف يلي مفترض كل اللبنانيين نظريا موافقين عليه بس عمليا في كتير بيحاربوه وما بدهم وما نفذوه ولا بدهم ينفذوه بشكل كامل لغاية الآن، ولو تنفذ بشكل كامل لكنا بمكان آخر. اتفاق الطائف يلي تم توقيعه بأواخر 89 وبلش تنفيذه بأول 90 بنص على نزع سلاح كل الميليشيات. هل بوقتها كان هناك تدخلات إسرائيلية؟ هل بوقتها كان في تدخلات أمريكية؟ هل بوقتها كان ولا مطلب لبناني؟ طبعا هذا المطلب من 90 لغاية اليوم بعده في ناس وقوى سياسية وكتل نيابية بتكرروا لأنه هيدا هو المسار السليم. ما في بلد بيوم بجيشين وسلاحين، لا بل دويلة تعتدي وتقدم الدولة وتستقوي عليها. يعني عجبتني الكلمة اللي قالها رئيس الحكومة بتصريحه لرويترز، قال لها بدنا نطلع من هالتجليطة بقى، انه بقى خلينا نطلع من هالتجليطة. اصلا كل ما نطلع نحكي بموضوع حصر السلاح بيقول لك هذا مطلب اسرائيل، هذه تجليطة، لانه هذا الكلام موجود باتفاق الطائف وموجود بالعمل والحياة السياسية من 90 لغاية اليوم. هناك من يطالب به ولا يزال يطالب به لغاية اليوم. هذا مطلب لبناني صرف 100% لحتى نكون بلد طبيعي، وكل حدا بيحاول يروج انه والله هذا تنفيذ لا مطالب إسرائيلية، وإذا هن والله فيتوا على نفس المسار أو تضرروا من هذا السلاح وبدون ينزعوا لشي تاني هيدا شأنهم، إنما نحن هون عم نحكي بالشأن الوطني. تعرفوا هالكلمة دي بيتم استهلاكها وعلكة، بس هيدا هو الحقيقة. يعني الحقيقة هيدا الشأن الوطني أن تكون هناك دولة طبيعية مثل كل الدول، طلع بكل الدول بالعالم في منا هيك دكاكين فاتحة على حسابها وترهن البلد وترهن الناس لأجندات ومصالح خارجية. هذا بيكون الوضع الطبيعي؟ لا، الوضع الطبيعي أن تكون الدولة هي من تأخذ قراراتها. مشان هيك السير بتحرير القرار الوطني من أي تدخلات والرفض التام لأن نكون مجرد ورقة تفاوضية لا بيد أمريكا ولا بيد إيران هو المسار الطبيعي اللي عم تسلكه

هيدا متى اعطيناكم اياه بموضوع حصر السلاح وتحرير القرار الوطني وكيف الامور بتمشي بشكل انسيابي طبيعي. المثل التالي اللي بنقدر نقطعه بعد بالدقيقتين الباقيين كمان من الهجمات اللي بتصير بهالفتره واللي بيتم التركيز عليها وتكرارها بشكل كتير كبير، انه يابا هيدي قصه المناطق النموذجيه او المناطق التجريبيه اللي جرى الاتفاق عليها واللي تم اختيار حدود النبطيه لها، انه هيدي بدعه ما لها اي لزوم. حدا سأل ليش؟ إنه لماذا تم اختيار هيدي المنطقة تحديدا؟ لحتى يحموها النبطية يلي كانت على مشارف الاحتلال التام من بعد سقوط زوتر وكل المناطق المحيطة والوصول إلى تلة علي الطاهر، التل المشرف على سور والنبطية، واللي طبعا عين العدو عليها بده يحتلها. فقال له خلينا نبلش بهالمنطقة أحسن ما يفوت العدو عليها وبعدين يبطل يطلع منها وتصير هي كمان بحد ذاتها ورقة تفاوضية. جرى الهجوم على الاختيار وجرى الهجوم على الخيار بحد ذاته واختيار المنطقة، وانه يابا انتو عم تبيع، مين عم يبيع البلد؟ انت عم تحاول تحمي ما تبقى، ان لا تدع هذا العدو يتوغل اسا بشكل سافر اكتر واكتر، وانه ما تعود هيدي المدن الكبيرة العزيزة تصير هي مجرد اسماء للتفاوض لا اكثر ولا اقل، طالما سلاحكم ما قدر يحميها. شفتي يا عزيزتي كيف بيعكسوا الأمور؟ هيك بتنعكس الأمور. ليه بتقدر تسوق هيك نظريات؟ لأنه عندك كتير من الأبواق وكتير من الدجالين والكذبين يلي بيطلعوا بشكل يومي بهالشعارات الفاضية وبهالمعلومات المضروبة لحتى يطول العالم، بينما الحقيقة بتكون بمكان آخر. الحقيقة اختيار هالمنطقة تحديدا هو كان من أجل حمايتها من الاحتلال، ولو هن قلبهم فعلا على النبطية وصور كان وافقوا على هذا الخيار والسير فيه لو بدهم يحموها، بس هن آخر همهم حماية المناطق وحماية الناس، والناس عندهم دروع بشرية، وآخر همهم المصلحة الوطنية ومصلحة الناس، لأنه يدوروا دايما على مصلحة مشغلهم والمرتهنين لقراره. عم نحكي عن جمهورية الملالي.

هذه الحقائق دائما واجب علينا أن نوضحها للعالم، نحاول قد ما فينا نقرب على الصورة، ندافع عن خيارات البناء الدولي مما كان عم يبنيها، مش ضروري الخيار للاسم بحد ذاته، وأهم شيء نضرب كل تلك السرديات يلي بيحاولوا التسويق لها، واللي على أرض الواقع بتكون ما خاصة بالحقيقة. الحقيقة هي اللي عم تشوفوه. هسا كل شيء بيقول لك الميدان هي الميدان، بعجب وصلوا صاروا عم بيصير في سور النبطية، وكان فاتوا عليها لو ما تدخل الدولي بإعلان هالمناطق مناطق تجريبية. سلاحكم ما قدر حمية، بالعكس كان السبب بعودة تدميرها واحتلالة.

فينا قد ما بدنا نكرر عبارات وشعارات وسرديات ونقعد نركز عليها ونضحك على العالم فيها، واخر شيء الناس تنصدم بواقع مختلف، وفينا نكون متصالحين مع انفسنا ونعرف حدود امكاناتنا لحتى نقدر نتحرك على اساسها. مشان هيك تحرير القرار الوطني، السير دائما بمبدأ أن الدولة فقط هي التي تفوض، ولن نقبل أن نعود ورقة تفوضية مثل ما كنا بزمن حافظ وبشار وغيره من الذين حاولوا، وياسر عرفات وغيرهم يلي أخذوا لبنان كله على بعض ورقة تفوضية. لن نعود إلى هذا الأمر مهما كان الثمن.

الحقيقة قد ما كانت صادمة وموجعة برأي المتواضع بدلة أحسن بكتير من الكذب والدجل. الكذب يلي بيجر كذب، والدجل يلي بيصور العالم بمكان آخر وعند الحقيقة يكتشفون الواقع ويصدمون. فبدل صدمة الحقيقة أقل وطئا وأقل وقعا، وأهم شيء بيكون الإنسان متصالح مع نفسه وبيكون عم يرضي رب العالمين أن يكون الحق وليس يسير في طريق الدجل والباطل. واللي بده يقبل يقبل، اللي ما بده يقبل يستنكر يستنكف، يدور رسول الحيط يشوف شو بده يعمل. خلينا اليوم بالمقال نروح لمكان آخر من بعد ما تناولنا بفقرتين هذا الاتفاق والدفاع عن خيارات تحرير القرار الوطني من أي صلبطة سواء كانت إيرانية أو أمريكية. خلينا نروح ونتذكر أنه بيوم الخميس كان صدر قرار انفراجي اقتصادية زراعية بعودة التصدير الزراعي اللبناني إلى السعودية وتهيئة لعودة الأسواق الخليج. مثل ما في انفراج بالإعلان عن وقف لأطلاق النار وأنه يتأثر لبنان بهذا الوقف لأطلاق النار مثل ما تأثر بالعدوان والمعارك، أيضا هناك انفراج من الزاوية الاقتصادية هي محل اختبار حول هذه الانفراج وحول هذا القرار. وبالأرقام خلينا نتعرف ماذا يستفيد لبنان من هذا القرار وما هي الرسالة السياسية الموجودة داخل القرار الاقتصادي. هذا ما كتبه زميلنا عبادة لدن بأساس ميديا بمقال بعنوان التصدير إلى السعودية نزع صاعق رمانة الحزب. يبدأ عبادة لدن مقاله بنيسان 2021: فجرت رمانة لبنانية العلاقة بين بيروت والرياض، أبحرت شحنة إلى ميناء جدة محشوة بأكثر من 5 ملايين حبة كابتاجون، فأغلقت السوق السعودية ومن ورائها الخليجية أمام لبنان. لكنها ليست قصة رمانة بل قلوب مليانة عزلت لبنان عن محيطه. أخيرا أتى قرار المملكة السعودية استئناف الصادرات اللبنانية بعد أيام فقط من تدشين مطار القليعات، وهو تزامن لا يمكن تفسيره سوى أنه نزع صاعق رمانة الحزب التي كان يحكم بها قبضته على الدولة واقتصادها. طبعا هون استعار كلمة رمان الحبوب الكابتاجون اللي كانت محشية داخل الرمان، والقصد الثاني على رمانة القنبلة اليدوية التي تعتقل بها الميليشيا الدولة اللبنانية كانت بالفترة السابقة. حملت الرياض قرارها الكثير من الرسائل في الشكل والمضمون، ففي الشكل نقل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا إلى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام القرار الذي حمل صفة التوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصيا بناء على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ليشكل القرار رسالة دعم للرئيسين اللذين يخوضان معركة استعادة الدولة ويواجهان في سبيل ذلك حملة من الصفاقة اللفظية بلغت حدا يسبق عادة تحريك آلة القتل. وفي المضمون حدد البيان السعودي الرسمي أساسين للقرار: الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي مع التعهدات المطلوبة التي قدمها الجانب اللبناني. ويشير القرار بذلك إلى آلية تحقق أمني وجمركي تم اختبارها على مدى عام كامل لمعالجة ملف تهريب الكابتاجون وضبط المنافذ الحدودية، أي أن القرار جاء تتويجا لمسار تقني أبدت فيه الدولة اللبنانية ما يكفي من الجدية. يسأل عبادة لدن بمقاله: ما هي الرسالة السياسية من القرار؟ ربما الرسالة السياسية الأهم في البيان
وتأكيد بن فرحان ثقة المملكة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان منصة للإضرار بأشقائه بعدما نال دول الخليج ما نالها من أذى الحزب من الانخراط في حرب اليمن وإقامة معسكرات تدريب للحوثيين وإدارة إعلامهم من الضاحية الجنوبية إلى شبكات تهريب الكابتاجون والخلايا المسلحة التي يتوالى الكشف عنها في الإمارات والكويت والبحرين. يضع قرار رياض لبنان على مفترق سياسي اقتصادي، إما طريق الحزب الذي عزل لبنان عن محيطه وأوصله إلى ما يمكن أن يصل إليه من دمار وانكماش اقتصادي، وإما طريق الدولة الذي يعيد لبنان إلى المنظومة الاقتصادية العربية فيعود الدور في المحيط وتعود الاستثمارات والسياحة. قدمت إيران لشيعة لبنان نموذجا على مدى العقود الماضية يقوم على مصلحة متبادلة، يقدم هؤلاء ولاءهم لدولة الولي الفقيه ويصبحون الجبهة المتقدمة للدفاع عنها، ويقتل شبابهم في حروبها في مختلف الساحات، يكتسبون مقابل ذلك الدعم المادي والعسكري للتفوق على المكونات في الموازين الداخلية اللبنانية، وهذا ما يعبر عنه مسؤول الحزب في التهويل على جمهور الشيعة بأن خروجهم من المشروع الإيراني يعني أن يعودوا عتالين وماسحي أحذية، وكأن هذا الوصف يختزل ما كان عليه الشيعة قبل قيام الحزب. وفر هذا النموذج شعورا بالتفوق العسكري والأمني داخليا ما زال يتحكم بخطاب الميليشيا حتى اليوم، على الرغم من الحسرة على آلاف الشباب والدمار المرعب في الحرب الأخيرة، لكن إيران لم تقدم نموذجا اقتصاديا قابلا للحياة في الداخل ولا في مناطق نفوذها في لبنان واليمن والعراق. استشعر شيعة لبنان تحسنا ماديا ملموسا في العقود الماضية نتيجة أمرين: أولا ميزانية الحزب التشغيلية، لا سيما رواتب العسكريين والموظفين في الجهاز الإداري والمؤسسات الاجتماعية التابعة التي توفر قوة شرائية تشكل عصب المؤسسات التجارية في مناطق نفوذه، وثانيا الهيمنة على بعض المنافذ الحدودية، وما كانت نتيجته من تهرب جمركي وضريبي ومن نشاط الاقتصاد الظل وتبييض الأموال. يتابع عبادة اللدن، غير أن هذا النموذج يواجه لحظة الحقيقة من جانبين: من الصعب أن يستمر التمويل الإيراني للحزب على وضعه الراهن في ظل أي اتفاق مكتمل بين واشنطن وطهران، فتمويل الأذرع وتسليحها واحد من ثلاثة ملفات أساسية في التفاوض الذي سبق الحرب الأخيرة، وباتت تصفية ملف الأذرع في صدارة الأولويات الدولية، وجدير التفكير مبكرا بالانعكاسات الاقتصادية لذلك على اقتصاد الجنوب والضاحية والبقاع الشمالي. ويواجه اقتصاد التهريب أيضا لحظة الحقيقة، وربما يشكل سقوط نظام الأسد في سوريا عاملا حاسما على هذا الصعيد، وما تعاون الدولة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية في مكافحة الكابتاجون سوى نموذج للقواعد الجديدة التي لابد لبنان أن ينضوي فيها. وعلى كل حال لا يرقى التحسن المادي النسبي الذي عاشته مناطق نفوذ الحزب إلى أن يشكل نموذجا اقتصاديا مستداما، ولا يشكل بأي حال بديلا عن القطاعات الاقتصادية التي وجه إليها الحزب ضربات قاتلة بما تسبب به للبنان من عزلة عن المحيط العربي. عانى شباب الشيعة أكثر من سواهم، وخسر كثيرون منهم فرصا للعمل، وواجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات إلى أوروبا وأمريكا والخليج نتيجة للصورة الذهنية التي رسمها عنهم بوصفهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، إلى أن يثبت العكس. لا يمكن لرواتب الحزب المحمولة بحقائب الدولارات من إيران أن تشكل بديلا للبنان عن البديهيات السياسية والاقتصادية والجغرافية،
فتح ويلات المغتربين يقدرها البنك الدولي بنحو 6.6 إلى 7 مليارات دولارات سنوياً، أي ما يوازي قرابة ربع إلى خمس حجم الاقتصاد الوطني بعد الأزمة، وهي من أعلى النسب في العالم، وحصة دول الخليج وحدها تراوح بين 3 و3.5 مليارات دولار، أي نحو نصف الإجمالي. مصدرها جالية لبنانية في الخليج تقارب نصف مليون شخص، وهؤلاء هم الذين مولوا استهلاك اللبنانيين بعد الأزمة الاقتصادية عام 2019. السياحة كان حظر السفر السعودي والإماراتي في السنوات الماضية قاتلا للقطاع، فالسائح الخليجي يبقى صاحب أعلى معدل إنفاق فردي. 3. الاستثمارات، كانت تقديرات ما قبل القطيعة تشير إلى نحو 214 شركة خليجية مسجلة في لبنان برأس مال يتجاوز 10 مليارات دولار. هذه الاستثمارات قابلة لإعادة التنشيط، وقد أعلنت السعودية العام الماضي نيتها إرسال وفود استثمارية ودرس صناديق دعم، لكن الأمر يبقى رهنا بالمسار الذي يختاره اللبنانيون لأنفسهم. 4. التصدير، بلغت الصادرات اللبنانية إلى المملكة السعودية نحو 240 مليون دولار عام 2020، آخر سنة كاملة قبل الحظر، وكانت دول الخليج مجتمعة تستقبل نحو 30% من الصادرات اللبنانية. ومعروف أن الحظر السعودي شمل أيضا منع العبور الترانزيت عبر الأراضي السعودية، وهو ما قطع طريق لبنان البري إلى الخليج كله. بيختم عبادة لدن ما قالوا: ليست المملكة السعودية في حاجة إلى الرمان اللبناني، لكن قرارها الأخير يضع لبنان أمام مفترق طرق، إما العودة إلى البديهيات وإما استمرار ارتهان القرار اللبناني لرمانة الحزب وأولوياته الإقليمية على حساب المصالح الاقتصادية الحيوية للبنانيين جميعا وأولهم الشيعة.

مشكور عباد اللدن بالأرقام. هاي سمعتوا بالأرقام، يعني 7 مليار يأتون من الاغتراب اللبناني من وقت 2019 لغاية اليوم، أكثر من نصهم 3.5-4 مليار من اللبنانيين العاملين بالخليج. هيدا واحد. ثانيا، أكثر دول ما تصدر لها هي دول الخليج، وهذا المسار يلي المثل اللي عطته التجربة وهالقرار البيان للدولة اللبنانية. بتمشوا كدولة بتاخدوا كل الدعم، بدلوا تحت سيطرة الميليشيا ما بتاخدوا إلا القطيعة ومزيد من الانهيار، وعلينا الاختيار.

عنوانين يتصدران لترند المحلي والعربي والعالمي بهالفترة، بفترة الويكند. العنوان الأول طبعا المونديال، أجواء المونديال والتشجيع يلي عم يكون للفرق، سواء الفرق العربية التي بدأت مبارياتها أو سواء الفرق العالمية، والأجواء الاحتفالية الموجودة بكثير من البلاد العربية ومن لبنان، وتحديدا ما يحدث بمعرض طرابلس الدولي. هلا مع شوية استفزازات، مع شوية صدمة من النتائج، جيد، أجواء تعتبر جيدة أحسن من الاستفزازات السياسية. أما العنوان الثاني فطبعا توقيع على اتفاق بين الشياطين، والخوف من انعكاس هذا الاتفاق كيف سينعكس على لبنان. وأهم شيء توزيع الانتصارات، نحن انتصرنا، فشو بكون نختار من هالترندين؟ ناخد هيك وي؟ يلا ناخد شوي هيك وي. بالأجواء المونديالية على الساحة المحلية طبعا كان انطلاقة أكثر منتخبين عندهم مشجعين بلبنان، البرازيل وألمانيا. البرازيل اللي كانت عم تتعادل مع المنتخب المغربي بأولى مبارياتها 1-1، بينما ألمانيا اللي كانت عم تربح على فريق شو اسمه كرواسون كرواساو كرواساو أصغر فريق، أصغر بلد مشارك بكأس العالم أول مرة بيوصل، جزيرة كوراساو التي تتحدث اللغة الهولندية، كانوا عم يربحوا بنتيجة 7-1، نتيجة آلمة البرازيليين لأنه ذكرتهم بماضي مضى. أجواء احتفالية كانت عم تكون، خاصة مباراة البرازيل كانت ساعة واحدة بعد نص الليل، وأجواء المرح والزميمير والعجقة اللي كانت مزعجة للبعض ومفرحة للبعض الآخر كانت بأجواء المدن، وعم نحكي عن مدينة طرابلس تحديدا، واللي استمرت لساعات الصباح الأولى، بينما مباراة المنتخب الألماني كانت باكرا مساء الساعة 8 المساء. الاستفزازات والاحتكاكات، في بعض المشاكل اللي شفتها، والله شفت ناس عم يتقتلوا بالمنيا وناس عم يتضربوا وما بعرف وين، يا جماعه فوتبول هيدا، ماتش فوتبول، هن ما بيعملوا هيك بحالهم، نحن عشو كل الحماس الزايده على اللزوم؟ ليش دائما بدنا نكون ملكيين اكثر من الملك؟ ما بيكفي التقاتل اللي عم نتقاتلوا مع بعضنا كرمال مصالح الدول الخارجيه بالسياسه وبالامن كمان بالرياضه؟ ما روقوا، تشجيع عادي يعني، شو جايين من وراهن يعني؟ لا مكسب ولا خسارة، الواحد بيشجع بينبسط بأجواء المونديال، بس مش لدرجة التقاتل. حلو الاستفزاز التزريق بمكان ما، الأجواء المرحة، بس تكون أجواء مرحة مش أجواء ضرب وقتل وعنياك بوكس. للأسف اليوم فجرا المنتخب التونسي كان عم يتلقى خسارة كبيرة بانطلاقته أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1. من المفترض اليوم المساء انطلاقة المنتخب المصري بلقاء كمان كتير قوي مع منتخب بلجيكا. هيدي بأجواء المونديال. أما بأجواء الاحتفالات اللي صارت من قبل الحشاشين بالانتصار بوقف اطلاق النار، وشرحت لكم فسرت لكم مين اللي كان راكد وراء اتفاق وقف اطلاق النار، يعني مفترض ربحان ما بيكون راكد لحتى يوقع، بالعكس بيقول بدي يستمر، بينما هناك من كان يستجدي ذلك الوقف وانجبر يقدم اعتذار لترامب، واعتذار مكتوب بتغريدة كتب عراقجي يهاجم وسائل إعلام بلده يلي انتقدت الاتفاق. رح اخد تغريدة من عضو المكتب السياسي للعصابة المتمردة على الدولة بلال اللقيس، يلي طبعا صاير مسخرة جديدة، كنا ناطرين احنا هيك، قالك مبروك مبروك ولادة النظام الاقليمي الجديد والعالم الجديد، الرحمة للشهداء والعلو لمجتمعات المكاومة، والشكر للدول التي ساهمت بفاعلية، وفي مقدمتها باكستان، قطر، سلطنة عمان، مصر والمملكة. منيح حطت المملكة غير شيء، بحطت المملكة العربية السعودية، المملكة انتم او اي مملكة بتعرف تعمل حساسية هذا الامر، بس اعترفوا بالدور الكبير للوصول لهذا الاتفاق من قبل مين؟ الدول العربية، بينما من قبلكم لم يأتي سوى الخراب والدمار. ومبروك، أهم شيء مبروك ولادة النظام العالمي الجديد، مبروك
النظام العالمي، أي نظام عالمي جديد وأنتوا ركعتوا للأمريكان، النظام العالمي بعده هو هو. بس مبروك على شو؟ مبروك على الاحتلال، على الإبادة والدمار، على آلاف الضحايا، على مليارات الدولارات الخسائر، مبروك على شو؟ بس حدا يفهمنا مبروك على شو. وقاحة وإنكار وجرأة يعني على الكذب وصلت لأعلى ليفل. أما آخر تغريدة، هنا تغريدتين اخترناهم برأيين مختلفين بهذا الترند العالمي، وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام أو اتفاق إطار، شو بعرف كل واحد يسميه اللي بده إياه. كمان جمال سلطان، أحد من الصفحات اللي عليها كثير من المتابعات، قال لك راجعت الاتفاق الأخير بين إيران وأمريكا، محاور النص حسب إعلام الحرس الثوري وقف الحرب على إيران، رفع الحصار عن إيران مقابل فتح مضيق هرمز، أموال إيران المجمدة، لم تذكر نهائيا لا فلسطين ولا القدس ولا غزة. ومع ذلك أكثر المهللين لانتصارات موهومة بالاتفاقية هم المتآيرون العرب وخاصة الفلسطينيين. اي والله اي والله معه حق، كل ما بس بالاتفاق هذا، بكل اوراق المفاوضات اللي راحت، ورقه طايره من اسلام اباد، ورقه راجعه من الدوحه، ورقه طايره من مسقط، كل هالاوراق ما وردت فيها مره واحده كلمه غزه او فلسطين او القدس او الاقصى. كل الاهتمام بدنا الاموال، افرجولنا عن الدولارات، فتح رفع الحصار مقابل فتح المضيق، مكاسب مكاسب لسلطته، وهذا حقهم يدافعوا عن بلادهم. بس للاسف المحتفين من المتآيرين العرب مفكرين انهم عم يدافعوا عن مصالحنا، مش عارفين انه ياخذين بلادنا رهينه، واطماعهم مثل اطماع الاسرائيليه نفس الشيء. فمبروك مبروك ولادة النظام العالمي الجديد يلي عادي نحن منطوبز مثل كل مرة للأمريكان. كرمال الله كرمال الله رفعوا الحصار على الحصار، بدنا نصدر براميل النفط اللي عم نكبها بالبحر. بينما باقي التفاصيل تبعيت انه مبروك على دماء الالاف، على الدمار الهائل، على مزيد من الاحتلال، على الخسائر الاقتصادية، هاي بتعرفوا كلها تفاصيل صغيرة بدكاكين الممانعة والمقاومة، ما بيعملوا لأي قيمة لأنه الناس أرقام عندهم ومجرد دروع بشرية لا قيمة لها. بالليل من جيب غيرهم.

الدار. برافو للمخرج، ختام يتوافق تماما مع مسار الحلقه. وكمان ردا على كل الناس اللي بدها تسال انه ليش بتضلوا مركزين مع لبنان اولا، وليش ما بالاهتمام بالمصالح، نهتم بمصالح الاخرين، نهتم بالانسان اينما كان، انما مصلحه لبنان اولا اولا واخيرا. ما في مجنون بيرهن مصلحة أهله وشعبه وناسه وبلاده كرمال مصالح بلاد أخرى تتغذى على دمائنا، ما بيكون إلا خائن وعميل. لذلك نحن أصل الخبرية، اهتمامنا بمصالحنا، الضرر اللي لحق فينا جراء كل هالتدخلات ومحاولة سرقة الورقة اللبنانية لجعلها ورقة تفاوضية، إذا دفعنا عن حق الدولة أو ما تبقى من هذه الدولة وإعادة بنائها مش بتكون جريمة، الجريمة هي اللي عم يواصل هدمها. كل من يتلقف هذا اللواء، لواء الوطن وبناء الدولة، سنكون إلى جانبه دون تردد أيا يكن اسمه، وكل من يقف بوجه هذا الخيار سنكون ضده أيا يكن اسمه.

0: يمكن سميناها معركة تحرير القرار الوطني، هو هذا الاسم المناسب، تحرير القرار الوطني من أي تدخل. الدولة هي من تفاوض وهي من تعرف مصلحة البلاد أكثر بكثير من الآخرين. وبالوحدة الوطن. بعدين أعطيناكم المثل اليوم بالمقال، شفتوا الأرقام الأموال، مين اللي بيقدم المساعدات ومين اللي بيجيب الأموال؟ هلا ما حدا بيجي بيدعمك بدون ما يكون عنده تدخلات، وبيكون بدون ما يكون عنده ميليشيات لهدم الدولة، بتوقف ضده مثل ما بتوقف ضد الذين لا يرسلون لك إلا المقاتلين والسلاح والمتفجرات والسيارات المفخخة والكبتاجون.
1: احنا أصل الخبر
0: أليس لديكم من عقل رشيد؟
1: عمره لقمتنا مرة، كل مرة منقول هالمرة، طول عمره لقمتنا مرة.
0: كيف بتتساوى عند البعض التدخلات أو الأمور بين ناس جاي تدعمك لتقوي الدولة ولتقوي نفسك ولتعملك مؤسسات، وناس بتجي بتدعمك، مش بتدعمك، تدعم ميليشيا عندك لحتى تدمرك وتدمر بلدك وترهنك لمصالحة، بتساويهم ببعضهم؟
1: من زمن نوح سكرني مينو يلي بالجورة بيوقع كل مرة،
0: مينو يلي بالجورة بيوقع كل مرة، مثل ما عم يقول شادي إبراهيم.
1: وبالوحدة الوطنية.
0: مشوارنا الصباحي بانطلاقة هالأسبوع لليوم الاثنين بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غنى نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. بس مشان ما ننسى، يعني نحن قلنا اليوم انطلاقة مباراة المنتخب المصري مع بلجيكا على الساعة 10، كمان اليوم انطلاقة منتخب السعودي بمباراة قوية مع المنتخب الأورجواي الساعة 1 فجرا، وفي انطلاقة منتخب العدو الإيراني الساعة 4 صباحا مع نيوزيلندا، نتمنى لهم الخسارة المذلة. مشاعر صاد أخي بكذب عليكم يعني. بينما نتمنى طبعا كل التوفيق للبلاد العربية المشاركة بالمونديال.
1: لبنانينا والهوية لبنانية، تغنينا بالحرية.
0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار، وتذكروا دايما مصلحة لبنان أولا وطز بكل القضايا.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: May I have your attention, please? I repeat. May I have your attention, please?
3: Tripoli FM.
4: I love you. Number one.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06 380 150 أو 151، 03 18 48 66، و 03 76 04 70.
4: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
5: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.
6: ده بتنطرك لوحدك انت.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

العمر اختلف الاحساس، كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتاق.

0: على عودك.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
2: Love it. I love it.
3: The best way is to get more people
4: through.
5: AAA
4: FM.
5: Now. On stereo.
6: Power.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: تريبولي FM، كلمات بلال يحيى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 222 او 71 027 222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوز مول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوز مول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: تريبولي FM، كلمات بلال يحيى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفة. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. سوبر ستيشن،
3: all the hits when you want it. Triple FM، الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-33-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بتطني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.